الشاشه كانوا يرجي شاشه وين نرجي شيء نكا ورجلنا بدنا الحوريه كان نسنا نرجي شنو غزوات.